اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

دبام خيلنا بقام سو سويت السلام قبل جوا عليكم السلام أمين أفريدي أمين أفريدي متنو بازار يلاك متنو عليك سمعنا واسوري تفيرا أمين أفريدي متنو بازار كي دبي ماركت دكان نمبر 4 أباسي ليك سو سر بالكل نزدي بنزدي ماني الحمد لله دخيل سمعنا تمام تر تمام برودكت دخيل تسلا انتهاي بمناسب ريت سدرك دخيل خا خداي شتا بسوم رخ كله زخني بندلي وني كلي ما غلالي غلالي دخيل برجان ترى غلالي السلام عليكم وعليكم السلام زوبي خان زوبي دا في لبنان سلامنا دربار خدر شان وعليكم السلام دبلا كسانا كم خا دبلا كسانا ببرجان كني كم دخيل خا أسينا شيء سو خبشي كلي خا سلام لالا سنجي وعليكم السلام أني ساي مال دوبي نا وسرال مجيد مدرسي نا ريديو مي ولا كم دخيل إن شاء الله زمان البرجان من دخيل دي ودري ورزق من دخيل إن شاء الله البرجان بيا دشوق بجونا ترو وجو بري بخا سعيد كنا مدرسي وعلي دبارة دخيل خا خصوصا فردي دا البرجان بيا دخيل إن شاء الله دشوق ولا تربينزو وجو بري بخير خا إن شاء الله دي ودري ورزق من دخيل خا سيما فرام سماني سلام لجي وعليكم السلام سلام سينجي وعليكم السلام زو وفاتن هاي ما وي من سنه خبي وخا ودي برنامج رسو من قال كو وي تاسو قال نه وجد وي ولي بن وجد وخا سلام عليكم السلام نمست دانو دبارا صفات فسواش استعمال كها نور د اسم نه مجي بنتي عبد الرحمن برنامج ترغلي دار گباد نشي سلام علیکم ہم کڑی کی آواز بالکل کلیئر دے آواز بالکل برابر دے بھائی جان دیر مہربانی کو دے برادر دعا کے خان

اول جناب ک پروڈوسر صاحب زما بروگا موري نظم لګداسي او ازيو ازيو سو منټو پر پاس لار شم صحیح لګا عبد الله سر وجي پروگا مورم ډیر زیات باندې کو عبد الله سر څنګه خي ټیک ټاک عبد الله سر وجي مات هم شیر وایا